لكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هاي
2: ايه منديلك فيا
3: ايه منديلك فيا
0: نوتة نوتة عربية مين هاي
4: قلبي تهدى تهدى هل حلو مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota
1: Arabia. Piero Franno sto patenda. Dai, via.
2: بدون مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعملها. ايه بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسيت ابطا.

0: هاي الطبقة المزبوطة
1: كيفك هلا مثل ما كنت عبول؟
0: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
1: كان الصوت غير شي هلا بيطلعون.

0: ناخدها مرة أحسن.
1: ايه
2: مثل العادة؟
1: ايه منيح الموعد.
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتاع.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في اشي بعمل
0: معاه.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا.com

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: بعشق بعشق تفاصيلك شو بدي أحكي تأحكي لك
0: وكمان هيك
2: أو برجع على مثل الشاطر بلا أنا الغلطان
0: وكمان هيك
1: ديري فيها فابور راح ترقدي البابور
0: وكمان هيك

اي بس النسر لازم يتعوص قواص، مش لازم يخدر ويموت بوكر وعلى القش.

نوتة، نوتة عربية.

0: خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
1: وكمان هاي
2: وعرضوني زوز سبايا
1: وهيك
3: دمي عا بعدك نشف عم

0: Monte Carlo Dua Lipa.
1: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية، منتصف الليل بتوقيت نيويورك. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها آدم جبيرة.
2: مرحبا بكم أينما كنتم في عناوين هذه النشرة. على واقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب لكلمة ترامب ولقاءات ثنائية بين عدد من القادة على هامشها. بعد وصوله إلى نيويورك، ماكرون يبحث مع ترامب أزمتي البحر الأحمر وأوكرانيا ويصف اللقاء بأنه كان بناء. مجموعة السبع تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو إيران إلى وقف تسليحهم. رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي يطلب دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين في خضم تجدد الاشتباكات باليمن. علي الزيدي يكشف عن جدول زمني لخطة نزع سلاح الفصائل العراقية المدعومة من إيران وحلها خلال العام المقبل.
3: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: مرحبا بكم مجددا. وسط أجواء دولية متوترة على وقع الحروب والأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وضع حد لها، تتجه أنظار العالم اليوم إلى نيويورك، حيث تنطلق أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستعقد أيضا على هامشها سلسلة من اللقاءات الثنائية المرتقبة المنفصلة بين أبرز قادة العالم، قادة الدول المشاركة. وهناك حالة من الترقب الكبير لكلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. علي برادة مراسل مونتي كارلو الدولية في
4: نوتة عربية.
5: طبعا الجميع ينتظرون ويترقبون الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمعرفة توجهاته فيما يتعلق بالحرب مع إيران، وهناك أيضا ترقب للمواقف التي قد تعلن فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وهي واحدة من قضايا الرئيسية الموجودة على جدول الأعمال. طبعا هناك كلمات وقضايا أخرى على رأس اهتمامات الجمعية العامة، ومنها طبعا قضية الذكاء الاصطناعي الخارق الذي يثير الكثير من الهواجس في كل أنحاء العالم. هناك كلمات مهمة للغاية. بعد الرئيس دونالد ترامب سيتحدث العاهل الأردني، سيتحدث الرئيس التركي، هناك أيضا كلمة للرئيس الفرنسي.
2: علي برادة مراسل مونتي كارلو الدولية في نيويورك. الرئيس الفرنسي الذي أشار إليه علي ماكرون أجرى عند وصوله إلى نيويورك محادثات مع الرئيس الأمريكي ترامب، وصفها ماكرون بعد ذلك في حديث للصحفيين بأنها كانت إيجابية حول أوكرانيا والبحر الأحمر.
6: كان نقاشا جيدا جدا، نتحل أن التطرق للأزمة في الشرق الأدنى والشرق الأوسط وإلى رغبتنا في إعادة فتح مضيق هرمز بما يتيح كمية أكبر من النفط والغاز في الأسواق. وطرحت عدة حلول من بينها حلول دبلوماسية سنعمل عليها خلال الساعات المقبلة، من شأنها إيجاد السبل والوسائل عبور أكبر عدد من السفن. كما تحدثنا أيضا عن الوضع في البحر الأحمر، ومن دون الدخول في مواجهة أو تصعيد بحثنا في كيفية تعزيز أمن مواقع خروج النفط، وهذا أمر مهم بالنسبة للاقتصاد العالمي. ثم أجرينا نقاشا مطولا حول أوكرانيا وروسيا وحول ضرورة مساعدة أصدقائنا الأوكرانيين بشكل أسرع وأقوى، ولا سيما فيما يتعلق بالصواريخ الاعتراضية. إلى ذلك تطرقنا للمبادرات التي يمكن أن نتخذها من أجل التوصل إلى وقف مؤقت أو هدنة فيما يتعلق بقضايا الطاقة.
2: سمعت من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان يتحدث للصحفيين في نيويورك خارج مقر الأمم المتحدة بعد وصوله إلى هناك. تزامنا مع هذه الكلمة، مصدر دبلوماسي فرنسي أفاد بأن باريس تريد العمل مع الأمريكيين وشركائها على مشروع قرار في مجلس الأمن يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. مصدر دبلوماسي فرنسي آخر قال إن باريس أبدت استعدادها للمساهمة في تأمين منشآت الطاقة السعودية التي تتعرض لهجمات على أيدي الحوثيين في اليمن، وذلك في إطار ما قال إنه نهج دفاعي بحت. وفي بيان صدر عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين، واعتبروا أن ذلك يمثل نمطا خطيرا من التصعيد وينذر بتقويض التجارة الدولية ويؤدي إلى عدم استقرار عالمي. قبل ذلك طلب رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي دعم واشنطن في مواجهة الحوثيين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي، وذلك في خضم تجدد الاشتباكات في عدة مناطق يمنية بين القوات الحكومية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. المزيد في تقرير محمد السماوي من صنعاء.
0: الاشتباكات ما زالت مستمرة، وأنباء عن تقدم القوات الحكومية نحو جبهة حيفان بمحافظة تعز التي تلقت أكثر من 5 غارات للطيران قبل التقدم نحو المواقع. المواجهات تتواصل في الوازعية والكدحة وجبل كهبوب. وسط ذلك يستمر النزوح للمواطنين وتوسع المخيمات جراء استمرار الاشتباكات منذ بدء التصعيد، ناهيك عن النازحين من مدينة المخا والساحل الغربي باتجاه محافظة عدن. وهناك تقارير تشير إلى أن إجمالي النازحين بلغ 147,000 نازح من مناطق الصراع والاشتباكات، وهذه الأرقام غير ثابتة في تزايد كبير كلما اتسعت رقعة الحرب وتطورات المواجهات بين الطرفين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وقتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخا الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر بحسب ما أفادت وكالة سبأ التابعة للحوثيين. توقع وزير الخزانة الأمريكي أن تتوقف شركات الطيران الإيرانية عن العمل في اليومين المقبلين تحت وطأة العقوبات الأمريكية. وفي هذا السياق أفاد مصدران حكوميان في العراق بأن بغداد ستعلق رحلات شركات الطيران الإيرانية. بالحديث عن العراق، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي الذي وصل إلى نيويورك تعهد خلال مقابلة خاصة بها نيويورك تايمز بنزع سلاح الفصائل المدعومة من إيران وحلها بحلول العام المقبل، وعرض جدولا زمنيا لتنفيذ هذه الخطوة التي يبقى تطبيقها على أرض الواقع مهمة صعبة. سليمان ياسيني.
6: تتجه الحكومة العراقية وفق ما كشفه رئيس الوزراء علي الزيدي إلى وضع جدول زمني لإنهاء وجود الفصائل المسلحة ككيانات مستقلة يبدأ بهدنة تمتد 90 يوما تلتزم خلالها الميليشيات بوقف الهجمات مقابل عدم تعرضها لهجمات من القوات الأمريكية. وبحسب الزيدي تبدأ بعد ذلك عملية تسليم الأسلحة على أن تستكمل بحلول 30 حزيران يونيو عام 2027، في وقت تضغط الفصائل لتمديد المهلة حتى نهاية العام نفسه بحسب ما قال الزيدي. وتقضي الخطة بانضمام عناصر هذه الجماعات بشكل فردي إلى قوات الحشد الشعبي، بينما ستعد أي مجموعات تواصل نشاطها المسلح تحت أسماء الميليشيات بعد انتهاء المهلة ككيانات خارجة عن القانون. لكن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا حذر وفق نيويورك تايمز من أن نجاح الخطة يبقى مرتبطا باتفاق سلام بين واشنطن وتهران، وهو احتمال لا يزال بعيدا. اقتصاديا كشف الزيدي أن الحرب بين واشنطن وتهران كلفت العراق نحو 60% من إيراداته الشهرية النفطية، مقدرا الخسائر الإجمالية بنحو 60 مليار دولار.
2: شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال لقائه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة الإبقاء على قوة دولية ترعاها الأمم المتحدة في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في هذا البلد أي لبنان اليونيفيل. من مونتي كارلو الدولية تواصلون الاستماع إلى نشرة 6 صباحا بالتوقيت الفرنسي. إنها الآن 6:09 بتوقيت باريس و7:09 بتوقيت موسكو وكييف. أعلن مسؤولون أوكرانيون أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا بعدما واصلت القوات الروسية هجماتها على مناطق أوكرانية مختلفة على طول خط الجبهة خلال الساعات القليلة الماضية. دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الدول الأعضاء في التكتل إلى الإبقاء على سياسة العقوبات المفروضة على موسكو، وهذا في وقت تتواصل فيه المناقشات بخصوص هذه المسألة، وذلك غدا فشل التكتل في إقرار تسوية تتيح رفع العقوبات عن رجلي الأعمال الروسيين علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان. يكثف هنا في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون
4: نوتة أريبيا
2: هذا الأسبوع من جهودهما من أجل تهدئة الغضب الاجتماعي المتصاعد على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في ظل الحرب في أوكرانيا والصراع المستمر أيضا في الشرق الأوسط، الأمر الذي يضغط على القدرة الشرائية للمواطن الفرنسي. ليلى بشارة والمزيد في هذا التقرير.
7: الحكومة الفرنسية تبحث تقديم مساعدة مالية يواجه فيها الفرنسيون الأكثر اعتمادا على السيارات في تنقلاتهم البعيدة في العمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز. هذا كان في صلب اجتماعين عقدهما رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو مع المدراء العامين المسؤولين عن التزود بالنفط والغاز ومع وزراء في حكومته. يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إلى الفرنسيين وأجرى سلسلة اتصالات ولقاءات مع جهات فاعلة من بينها السعودية، هي أكبر منتج ومصدر للنفط عالميا. أوروبا تعتمد على المحروقات من الشرق الأوسط وشرق أوروبا وروسيا سابقا، لكنها اليوم في حالة عداء معها بسبب غزوها لأوكرانيا، والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط يمنع السعودية من تصدير نفطها. وعلى وقع تصاعد خشية الفرنسيين من أزمة وقود، تشهد محطات البنزين تهافت الفرنسيين لتعبئة خزانات سياراتهم، رغم طمأنة وزير المال الفرنسي أنه ليس هناك أزمة محروقات خلال الشهرين القادمين.
2: وجه الرئيس الأرجنتيني خافير ميلي انتقادات حادة لأوروبا قبل زيارته المرتقبة إلى فرنسا، معتبرا أن القارة تغرق كما قال بسبب الإفراط في التنظيم والهجرة وإيديولوجيا الوك. وقال في مقابلة مع قناة ألسي الفرنسية بثت أمس، قال إن الأوروبيين لا يحبون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنه بحسب الرئيس الأرجنتيني أي ترامب يقول الحقيقة عن غرق أوروبا. هذا الكلام للرئيس الأرجنتيني عن ترامب. ترامب الذي كشف تحقيق إعلامي دولي أجراه زملاؤنا في إذاعة فرنسا الدولية RFI وقناة فرانس 24 ضمن ائتلاف يضم 24 وسيلة إعلامية، كشف عن ترحيله أو ترحيل إدارة ترامب لأكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول ثالثة، وذلك منذ عودة هذا الأخير أي ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية. مونيا بالعافية.
8: كشفت بيانات جمعتها شبكة فوربيدن ستوريز بالتنسيق مع ائتلاف دولي من الصحفيين أن الولايات المتحدة رحلت أكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول أخرى حتى نهاية الشهر المنصرم، واستقبلت المكسيك العدد الأكبر منهم بنحو 20 ألف مرحل، فيما توزع الباقون على 27 دولة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ. وبحسب المعطيات، أبرمت إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ بداية العام المنصرم اتفاقيات مع دول نامية لاستقبال مهاجرين يتعذر ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، وانضمت لاحقا 7 دول إضافية إلى هذه الترتيبات، وخصص البيت الأبيض 410 مليون دولار لهذه الخطط، بينها 81 مليون دولار للحكومات الموقعة، فيما وجهت أموال أخرى إلى منظمة دولية بينها المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ما أثار انتقادات بشأن دورهما، ذلك أن هذه السياسات تثير انتقادات من حقوقيين يؤكدون أن المرحلين يجدون أنفسهم في دول غريبة تفتقر فيها حقوقهم إلى ضمانات كافية.
2: تتسع المواجهة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووسائل الإعلام الأمريكية بعدما لجأت CNN وMS Now وبوليتيكو إلى القضاء إثر منعها من دخول البيت الأبيض، فيما أعلنت شبكات كبرى هي CBS وABC وNBC وفوكس عن تحليق مشاركتها في آلية التغطية الإعلامية المشتركة كخطوة تضامنية مع القنوات أو الشبكات الأخرى. أعلن مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة ستوقع اليوم الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بشأن الإقليم الواقع في القطب الشمالي. هذا التوقيع سيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق اليوم أي بعد ساعات، لأن التوقيت الآن هو منتصف الليل بنيويورك وواشنطن، أما في باريس فالساعة تشير إلى 6:16 وقد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. التي كان فيها. على واقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب لكلمة ترامب ولقاءات ثنائية بين عدد من القادة على هامشها. بعد وصوله إلى نيويورك، ماكرون بحث مع ترامب أزمتي البحر الأحمر وأوكرانيا، ووصف اللقاء بأنه كان بناء. مجموعة السبع تستنكر هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو إيران إلى وقف تسليحها. ابقوا معنا، نواصل فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
2: ريتا تطلعكم على الطقس في العواصم الأوروبية الكبرى. نبدأ من باريس.
1: نعم، في باريس الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. لندن مشمس جزئيا مع ظهور متقطع للسحب، الحرارة 24. بروكسل غائم جزئيا، الحرارة 21 درجة. برلين مشمس جزئيا، الحرارة 19 درجة. في روما الطقس غائم في الصباح، مشمس بعد الظهر، انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 30 درجة. وأيضا في مدريد الطقس غائم جزئيا، الحرارة 33. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 28 درجة. أتينا مطر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 24 درجة. وأخيرا نيويورك.
2: نيويورك ريتا بعيدا عن أوروبا نعود إلى أمريكا، لأن نيويورك هي اليوم محط أنظار العالم بسبب أعمال الجمعية العامة لأمم. كيف هو الطقس هناك؟
1: الطقس غائم هناك، والحرارة الآن 13 درجة.
2: إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم مع عبد الوهاب بدرخان، ولن نذهب بعيدا عن نيويورك وأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: نعم، وسط حروب وأزمات تستعصي حلولها، إذن اجتماع الرئيس ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك ولقاء القمة بينه وبين رئيس الصيني في واشنطن.
9: يلبي معظم قادة العالم اليوم الموعد السنوي لافتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة وسط حروب من إيران وأوكرانيا إلى لبنان واليمن والسودان، إلى استمرار الوضع المأساوي في غزة وتزايد المخاطر في الضفة الغربية، وما لكل ذلك من تداعيات على السلم الدولي والأمن الغذائي وأزمة الطاقة، بالإضافة إلى الخطر المستجد جراء تطور الذكاء الاصطناعي والتنافس عليه. ومن الطقوس المعتادة في هذه المناسبة أن يتكرر نعي الأمم المتحدة كمؤسسة عاجزة عن أداء المهمات التي أنشئت لأجلها قبل 80 عاما، لكن هذا العجز تعاظم بسبب انخراط الدول الكبرى نفسها في الحروب والنزاعات، ما أدى إلى تراكم أزمات لا حلول عسكرية لها وتستعصي حلولها السياسية. لذلك يستخلص الأمين العام أنطونيو غوتيريش قبيل انتهاء ولايته أن الأمور تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولا يوجد أي تحسن في أي مكان. ومن الواضح أن صعوبة التوافق بين الولايات المتحدة والصين وروسيا أضعفت إعمال القانون الدولي وقيدت أنشطة الأمم المتحدة. وخلافا للرؤساء الأمريكيين السابقين، لا يبدي دونالد ترامب تصميما على دعم المنظمة الدولية، بل تطرح واشنطن أفكارا لتقليص دورها وتمويلها وحتى تهميشها، لينعكس ذلك خصوصا على المنظمات التي تؤدي خدمات إنسانية. فما حصل للأونروا يمكن أن يمتد إلى اليونيسف وبرنامج الأغذية الدولي وغيرهما، وصولا إلى قوات حفظ السلام. وإذا كان من الطبيعي ترقب أعمال الدورة 81 للجمعية العامة ومدى تأثيرها في حربي إيران وأوكرانيا والأزمات الأخرى، فإن مجلس الأمن سيعقد جلسات خاصة عدة ولا يتوقع أن تأتي بجديد. لكن المراقبين يسلطون الضوء على اجتماع الرئيس ترامب وممثلي دول الخليج، لأنه قد يوضح التوجه الأمريكي المقبل حيال إيران. كذلك بالنسبة إلى قمة واشنطن بين الرئيسين الأمريكي والصيني، ورغم أن إيران ليست أولوية فيها، إلا أن واشنطن تراهن على بكين كي تضغط على طهران للعودة إلى التفاوض على تسوية لإنهاء الحرب.
2: تواصلون الاستماع إلى فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. الآن إلى قراءة في الصحف العربية. الفقرة اليوم تقدمها لكم أمل بروك. وأمل، تصفحت الخليج في هذه الصحيفة توقفت عند مقال كاتب المقال تساءل: ماذا تخطط إسرائيل في السويداء؟
10: نعم أدم، يرى الكاتب أن التدخل العسكري الإسرائيلي في محافظة السويداء جنوب سوريا يتجاوز مسألة حماية الدروز، وأنه يرتبط بأهداف استراتيجية أوسع تتعلق بسوريا والمنطقة، خاصة أن تقارير ميدانية وصحفية أكدت أن إسرائيل تقدم السلاح والذخائر والدعم اللوجستي والمالي لفصائل تابعة للشيخ حك مات الهجري ضمن عمليات بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد. يخلص الكاتب في هذا المقال إلى أن التحركات الإسرائيلية في السويداء وجبل الشيخ وريف درعا وحوض اليرموك تمثل تطورا استراتيجيا مهما وخطيرا يستوجب الانتباه والاستعداد لمواجهته.
2: من هذا المقال في صحيفة الخليج انتقلت إلى مقال آخر في الشرق الأوسط. كاتب المقال تساءل أو كتب: المسألة اليمنية تتحول إلى قضية أمن دولي.
10: الكاتب يرى في هذا المقال أن صعود الحوثيين نتج عن تضافر الدعم الإيراني وانهيار الدولة اليمنية، إضافة إلى الصراع الداخلي على السلطة والإيديولوجيا الحوثية كما وصفها، وكذلك تأخر المجتمع الدولي في إدراك طبيعة جماعة الحوثي. وبالتالي يقول الكاتب فإن تحويل جماعة مسلحة إلى طرف سياسيا من دون معالجة مسألة السلاح وسلطة الدولة ساهم إلى حد كبير في تحويل أزمة يمنية داخلية إلى تهديد إقليمي ودولي. يخلص المقال إلى أن مواجهة ظاهرة الميليشيات تتطلب إعادة بناء الدولة واحتكارها للسلاح، وكذلك تجفيف البيئات التي تسمح بنمو الجماعات المسلحة، لأن أثار هذه الظاهرة حسب الكاتب أصبحت مرتبطة بالأمن الدولي وليس بالشؤون الداخلية للدول الهشة فقط.
2: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف العربية مع أمل بروك التي تنتقل بكم الآن إلى مقال في القدس العربي حمل عنوان: من أوكرانيا إلى الخليج، العالم بين حربين.
10: يتناول المقال أدم تصاعد استخدام المسيرات المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية واقتراب أثار الحرب من المجال الأوروبي، مع التركيز على هجوم استهدف قطارا قادما من كييف قرب الحدود البولندية. الكاتب يرى أن الهجوم لم ينظر إليه في بولندا باعتباره مجرد عملية عسكرية داخل أوكرانيا، بل باعتباره رسالة موجهة إلى دول الناتو بأن تداعيات الحرب باتت تقترب مباشرة من الأراضي الأوروبية. هذا التطور حسب الكاتب يمثل تصعيدا نوعيا، لأنه ينقل الحرب إلى مستوى جديد ويزيد المخاوف من امتداد هذه الحرب إلى المجال الأوروبي، ما يزيد المخاوف حول العالم.
2: ليبيا المنقسمة على ذاتها، هذا عنوان مقال في صحيفة العرب تنهينا به هذه الجولة على الصحف العربية.
10: يرى كاتب المقال أن استمرار الخلاف حول الميليشيات والجماعات المسلحة يعكس انقساما أعمق حول مفهوم الدولة والسلطة والأمن في ليبيا، وأن هذا الانقسام الداخلي يتداخل مع صراعات ومصالح إقليمية ودولية، بما يهدد وحدة الدولة الليبية، كما يحمل الكاتب التجاذبات الإقليمية والدولية جزءا من مسؤولية استمرار الانقسام، معتبرا أن ليبيا أصبحت ساحة للتنافس على النفوذ والمصالح الجيوسياسية والاقتصادية. الكاتب اعتبر أيضا أن انقسام ليبيا الداخلية أصبح ينعكس على تحالفاتها ومواقفها من الصراعات الدولية، بحيث تبدو مناطق مختلفة من البلاد وكأنها تتعامل مع قوى دولية متنافسة، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن السيادة الليبية ووحدة القرار الوطني. نقرأ في صحيفة العرب.
11: أمل بيروك إذن قدمت لكم هذه الجولة على الصحف العربية. نواصل معكم فقرات صباح مونت كارلو الدولية من فقرة الصحف العربية إلى فقرة الروبورتاج.
1: وفي ريبورتاج اليوم هو من لبنان، من توقيع تيريز جدعون، تتوقف فيه عند ارتفاع الأقساط المدرسية.
12: هي خيالي جبالاً، 4000 دولار تقريباً بالتقسيط. أكيد
13: كنا ندفع شيء مقبول، بعدين صار 3000 دولار.
14: المدارس السنة بدو يغلوا لأنه في عندهم معاشات من أساتذة وفي عندهم غلا معيشة. أكيد
15: من أمام المدارس وفي الأحياء حديث الأهالي واحد، القسط ارتفع لكن المصاريف لم تتوقف، كتب مدرسية، قرطاسية، لباس ونقل مدرسي، وكل بند يحتاج إلى ميزانية مستقلة. كل واحدة من هؤلاء،
16: أنا أولادي هالسنة قاعدين بالبيت بلا درس بلا علم لأنه ما معي أدفع لهم. إذا هيدا رحمة اسمها بالرسمية، وين بدنا نحطهم؟ 10 بيسكروا
17: نوتة.
16: أنا بتمنى عربية مدرسة رسمية، فليش بدنا نروح نركض على المدارس الخاصة؟
15: رئيسة لجان الأهل في المدارس الخاصة لما الطويل،
18: إذا عائلة عندها 3 أولاد 12000 دولار ورواتب الناس لم يتم زيادتها، ففعليا نحن أمام عام دراسي مضطرب ومخيف، خاصة إذا استمرت الأوضاع الأمنية بالبلد.
19: ما زدنا أبدا لحتى نقدر نخلي العالم نفسح لها مجال تقدر تكمل تعليم.
20: يعني أنا بحس إنه نحن عنا الأقساط كتير مريحة وكتير مريحين الأشخاص اللي عنا.
15: لكن المدارس الخاصة تضع الزيادة في إطار مختلف، فارتفاع كلفة التشغيل إلى جانب الرواتب والأجور والمصاريف اليومية يفرض بحسب إدارات المدارس إعادة النظر في قيمة الأقساط، خصوصا مع الحاجة إلى تحسين رواتب المعلمين. الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر.

0: أما المعلمون فمعادلتهم مختلفة، فالمدارس تربط جزءاً من زيادة الأقساط بتحسين رواتب الأساتذة، فيما تؤكد النقابة أن ما يحصل عليه الأستاذ اليوم لا يزال دون ما كان يتقاضى قبل الأزمة. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمي محفوظ:
1: في مدارس أقساط ارتفعت بشكل جنوني، يعني بمعنى تاني احنا مثلا نحط كل المدارس بسلي وحدي، ولكن هناك مئات المدارس كل مدرسة عاملة دولة لوحدها، بالوقت الرواتب المعلمين ما بتتعدى 40-50% من قيمتها الفعلية.
0: ومع قرع الجرس تبدو الأمور أمام معركة جديدة، هذه المرة ليست على مقاعد الدراسة بل على كلفة الوصول إليها والاستمرار فيها حتى نهاية العام. ترجت عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: معكم أينما كنتم.

0: بإمكانكم الاستماع إلى آخر نشراتنا على موقعنا mc-dualia.com.
1: إنها 6:30 صباحا بتوقيت باريس، منتصف الليل والنصف بتوقيت نيويورك.
2: موجز إخباري جديد مع سليمان ياسيني.
3: شكرا ريتا. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. تتجه الأنظار اليوم إلى نيويورك، حيث تنطلق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81، وذلك بمشاركة نحو 130 رئيس دولة وحكومة، وسط حروب وأزمات متصاعدة وضغوط مالية وسياسية تواجه المنظمة الدولية. وفي نيويورك أيضا قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه أجرى محادثات إيجابية جدا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، تناولت الحرب في أوكرانيا والتوترات في البحر الأحمر، إضافة إلى تأمين حركة السفن في مضيق هرمز وباب المندب. هذا وتزامن مع ذلك تواجه زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك عراقيل، بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرة دخول لبعض أعضاء الوفد المرافق له وفق وسائل إعلامية رسمية إيرانية. وفي اليمن قتل 6 أشخاص وأصيب 8 آخرون في ضربات سعودية استهدفت مدينة المخ المطلة على البحر الأحمر. فيما دان وزراء خارجية دول المجموعة 7 ما وصفوه بالهجمات المتواصلة غير المقبولة التي يشنها الحوثيون على السعودية، داعين إياهم إلى وقفها فورا، كما دعوا إيران إلى وقف تسليحها ودعمها للحوثيين. هذا وأفاد مصدر دبلوماسي أن فرنسا مستعدة للمساهمة في تأمين البنية التحتية للطاقة السعودية في ينبع وعلى إمداد خط أنابيب الشرق غرب في إطار نهج دفاعي بحت. في تونس أوقف القضاء 11 شخصا على الأقل عقب تظاهرة طالبت بالإفراج عن سجناء من هيئة أسطول الصمود التي سعت إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة. وفي المغرب قالت وزارة الخارجية إن المغرب وتشيلي

0: اتفقا أمس على بدء التفاوض بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، وذلك بعد أن اعترفت سانتياغو بسيادة الرباط على الصحراء الغربية. من جانبه وجه الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي انتقادات حادة لأوروبا قبل زيارتها المرتقبة إلى فرنسا، معتبرا أن القارة تغرق بسبب الإفراط في التنظيم والهجرة وإيديولوجيا الووك على حد قولها. في ملف العقوبات على روسيا، دعت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية إلى مواصلة العقوبات، بينما تعثرت تسوية بشأن رفع عن رجلي الأعمال الروسيين ألشير عثمانوف وميخائيل فريدمان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إلى الفقرة الاقتصادية لصباح مونتي كارلو الدولية، وهي اليوم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو للشؤون الاقتصادية. زياد، بعد التحية، اليوم نتوقف معك عند طرح مصر مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 10 مناطق. أي دلالة لهذه الخطوة؟
2: نعم، تحية طيبة للجميع. تستهدف الحكومة المصرية بشكل رئيسي معالجة مشكلة اقتصادية أوسع تتعلق بأمن الطاقة المصري والنقد الأجنبي واستقرار الإنتاج الصناعي. تظهر أهمية الاستكشافات الجديدة بوضوح عند النظر إلى كلفة البديل، حيث ارتفعت النفقات الشهرية على الغاز المستورد في مصر من نحو 560 مليون دولار إلى قرابة 1.6 مليار دولار خلال ذروة ارتفاع الأسعار، أي بزيادة تقارب 1.1 مليار دولار شهريا. وهذا يعني أن استمرار الاعتماد على الواردات بالمستويات المرتفعة يمكن أن يستنزف أكثر من 19 مليار دولار سنويا. هناك أيضا بعد مالي واستثماري، حيث وصلت المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى نحو 6.1 مليار دولار في منتصف عام 2024، مما دفع بعض الشركات إلى تأجيل عمليات الحفر وخفض الاستثمارات. سددت الحكومة المصرية لاحقا نحو 5 مليار دولار في محاولة لاستعادة ثقة المستثمرين، وهذه مسألة بالتأكيد مهمة، لأن عمليات الاستكشاف تحتاج إلى تمويل وتقنيات وخبرات لا تستطيع الحكومة المصرية توفيرها لوحدها، خصوصا في المناطق البحرية العميقة. لذلك تقوم الاستراتيجية المصرية على تحويل جزء من الإنفاق الذي يذهب إلى شراء الوقود من الخارج إلى استثمارات داخل قطاع الطاقة المحلي، وكل اكتشاف تجاري جديد يمكن أن يوفر النقد الأجنبي ويدعم الكهرباء والصناعة ويزيد إيرادات الضرائب، ويوفر بالتأكيد فرصا لشركات الخدمات والحفر والنقل البحري.
1: زياد، وإلى أي حد تستطيع الاستكشافات الجديدة إعادة مصر كمركز إقليمي للطاقة؟
2: يمكن الاستكشافات الجديدة أن تعزز موقع مصر الإقليمي، لكنها لن تعيدها سريعا وبشكل مباشر إلى مرحلة تصدير الغاز بكميات كبيرة، حيث تراجع الإنتاج المصري من أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميا عند الذروة في عام 2021 إلى أقل من 4.4 مليارات حاليا، أي بانخفاض يقترب من 40%. في المقابل يظل الطلب المحلي المصري مرتفع بسبب زيادة الطلب في قطاعات الكهرباء والصناعة وغيرها، مما أجبر مصر على التفاوض لاستيراد نحو 15 إلى 18 شحنة غاز مسال شهريا. لذلك فإن أول أثر اقتصادي لأي إنتاج غاز جديد سيكون عبارة عن إحلال الغاز المحلي، حل جزء مهم من الغاز المستورد، وليس زيادة الصادرات بشكل مباشر، حيث أن إضافة 1 مليار قدم مكعبة يوميا إلى الإنتاج المحلي تعادل نحو 10 مليارات متر مكعب سنويا، وهذه الزيادة يمكن أن تقلل الحاجة إلى عشرات شحنات الغاز المسال وتوفر عدة مليارات من الدولارات للاقتصاد المصري. أما من ناحية الزمنية، فالمشروع الجديد يتطلب أن يمر بالمسوحات الجيولوجية وعمليات حفر الآبار الاستكشافية والتقييمية والتأكد من الجدوى التجارية، ثم تطوير الحقل وربطه بالشبكة المحلية، وقد تستغرق هذه العملية بين 3 إلى 7 سنوات.
1: استمعتم إلى زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
3: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
1: نواصل معكم تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية. ننتقل بكم الآن إلى فقرة الاستهلاك والتسوق معك ريتا. فيها كونفيرس تسحب إعلانا بعد أن أثار هذا الإعلان جدل كبير وعديد من الانتقادات.
4: نعم، سحبت شركة كونفيرس إعلانا لها ظهرت فيه مغنية الكيبوب كارينا بعد انتقادات واسعة. رأى بعض المنتقدين أن الصورة تحمل إيحاءات مرتبطة بجماعة كي كلوكس كلان وبعمليات الشنق ذات الطابع العنصري. وأوضحت الشركة أن الإعلان أثار انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتذرت عن الصورة وقررت حذفها من منصاتها وإزالتها من جميع الأماكن التي ظهرت فيها. وتركزت الانتقادات على شكل مثلث أبيض ظهر على تنورة كارينا بسبب الإضاءة. ورأى بعض المنتقدين أنه يشبه غطاء الرأس المرتبط تاريخيا بالجماعة، في حين رأى آخرون أن طريقة حمل الحذاء تشبه أقدام شخص معلق. وأثار الإعلان دعوات إلى مقاطعة كونفيرس، في حين اعتبر آخرون أنه لا يوجد دليل على أن هذه الإيحاءات كانت مقصودة. أما كارينا وشركة إدارتها SMS Entertainment فلم تصدر تعليقا فوريا على هذا الجدل.
1: جدل آخر، وليس الجدل حول إعلان كونفيرس، ولكن هذه المرة حول ضريبة استثنائية على المليارديرات في كاليفورنيا.
4: نعم، هكذا إذن تسير المبادرة 40 جدلا في كاليفورنيا، استدعوا إلى فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة بنسبة 5% على أصحاب المليارات لتمويل الرعاية الصحية والمساعدات والتعليم. وتشمل كاليفورنيا نحو 250 مليارديرا بثروة مجمعة تتجاوز تريليوني دولار. ويقول مؤيدو المبادرة إنها قد توفر نحو 100 مليار دولار للخدمات العامة، بينما يقدر معارضوها العائدات بحوالي 40 مليار دولار. ويحذرون من مغادرة بعض أثرياء الولايات المتحدة وتراجع الاستثمار. وأظهرت استطلاعات حديثة انقساما بين الناخبين حول المبادرة، فيما يعترض عليها بعض المليارديرات وحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، مفضلا فرض ضريبة على الثروة على المستوى الفيدرالي.
3: النشرة الرياضية.
1: في عالم كرة القدم ريتا، لا أعرف إن كان هناك مليارديرات، أعتقد بأن كريستيانو رونالدو بات ملياردير، لكن هناك المليونيرات، هناك بعض المليونيرات. على أي زيزو بدأ أول حصة تدريبية له كمدرب لمنتخب الفرنسي، والأسطورة ليونيل ميسي يخوض آخر مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني، مباراة وذلك بعد أن أعلن قبل أيام عن اعتزاله اللعب دوليا.
4: تفاصيل
1: صدام صديق.
5: صباح الخير. انطلاق فترة الأعداد للمنتخبات الأوروبية خلال النافذة الدولية الأولى في الموسم، وتساعد منتخبات القارة العجوز لجولات في دوري الأمم الأوروبية. المنتخب الفرنسي بدأ الأعداد لمواجهة المنتخب التركي في 25 من الشهر في أول حصة تدريبية بالأمس تحت قيادة المدرب الجديد للزرق ونجم وأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان. حصة تدريبية أولى بحضور عدد وافر من التغطية الصحفية والإعلامية ومشاركة لجزء من 23 لاعبا الذين اختارهم زيدان للمواجهات المقبلة، ومن الأبرز مشاركة مايكل أوليزي، جول كوندي، وكما فينغا، بالإضافة إلى الوافد الجديد ستيبان لوبول، مع غياب القائد كيليان مبابي عن الميران الخارجي الأول الذي أجري وسط كاميرات المصورين. زيدان إلى جانب زميله السابق في المنتخب الفرنسي مدرب الحراس فابيان بارتيز، الذي حقق معه لقب كأس العالم 1998 ولقب كأس أوروبا في العام 2000. واختتمت الديوك الحصة التدريبية بتسديدات على المرمى من كرات عرضية تولى زيزو التمرير فيها إلى لاعبيه فرصة تلعب مع المنتخب التركي وبلجيكا قبل استقبال المنتخب الإيطالي والبلجيكي على استاد فرانس مطلع الشهر المقبل. المنتخب الإنجليزي سهل المشوار في دور الأمم على أرضه بمواجهة بطل العالم منتخب إسبانيا في 26 كابتن المدرب الألماني توماس توخيل شهدت انسحاب مبكر لي بعض الأسماء المعلنة في التشكيلة، على رأسها كول بالمر لاعب تشيلسي اللندني، وديكلان رايس لاعب أرسنال، وكوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد إنجلترا التي أنهت المونديال الأخير في المركز الثالث بفوز كبير بسداسية على فرنسا، مباراة البرونزية تلعب في دور الأمم أيضا مع تشيك في مبارتين وكرواتيا، بالإضافة إلى لقاء لاروخا. إسبانيا من جهتها تسعى إلى تتويج ثاني بدور الأمم الأوروبية بعد 2023 رفقة مدربها لويس دي لافوينتي الذي حصد في طريقه كأس أوروبا 2024 ومونديال 2026. دي لافوينتي سيمدد عقده مع المنتخب الإسباني حتى 2032 ويلعب 4 مباريات في هذه النافذة الدولية، يستضيف كرواتيا والتشيك بعد لقاء إنجلترا قبل أن ينزل ضيفا على المنتخب الكرواتي. إيطاليا التي عادت بدورها المدرب الأسبق للفريق روبرتو مانشيني بعد 3 أعوام على رحيله تسعى إلى العودة مجددا إلى المشاركة في أعلى المستويات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم في آخر 3 مناسبات. المنتخب الإيطالي كان قد أحرز لقب كأس أوروبا في العام 2021 رفقة مانشيني. من أبرز المباريات أيضا ظهور المنتخب الألماني لكرة القدم في مباراته الأولى رفقة المدرب بيورغن كلوب الذي يلعب الخميس المقبل أمام المنتخب الهولندي الذي بدوره يقوده المدرب الجديد الإسباني تشابي هرنانديز. تشهد هذه الفترة الدولية ظهور الأخير لنجم وأسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي رفقة المنتخب الأرجنتيني مباراة وداعية بعد إعلان اعتزال اللاعب الدولي. ميسي أعلن بالأمس عن القميص الخاص الذي سيرتديه خلال اللقاء والذي سيحمل الرقم 10 محاطا بشعار العلم الأرجنتيني شمس مايو شمس إنكا المجازية التي تتوسط علم راقصية تانغو. ميسي سيلعب لقاءه الأخير في 6 من الشهر المقبل أمام بنين، لقاء وداعي في بيونس آيرس مرتقب رحلة طويلة لراقصة تانغو تخلل إحراز كأس العالم 2022 وأيضا التتويج بكوبا أمريكا في مناسبتين 2021 و2024 وخسارة المونديال الأخير في 2026. عربيا وفي الخليج استعدادات لمنتخبات المنطقة لانطلاق بطولة خليج 27 التي تنطلق غدا في جدة السعودية، مشاركة 8 منتخبات تقسم على مجموعتين. في المجموعة الأولى يلعب المنتخب العراقي مع المنتخب العماني والمنتخب السعودي صاحب الضيافة في مواجهة المنتخب الكويتي. الخميس تلعب الإمارات مع اليمن. لحساب المجموعة الثانية تلتقي أيضا قطر بالبحرين. أكثر المنتخبات تتويجا باللقب المنتخب الكويتي ب10 ألقاب، العراق ب4 ألقاب، السعودية صاحب الضيافة تسعى للقب الرابع وأول منذ 23 عاما. انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
4: إلى أخبار السياسة معك آدم جبير.
1: وفيها على واقع أزمات دولية متصاعدة، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق اليوم وسط ترقب لكلمة ترامب وأيضا وسط لقاءات ثنائية بين عدد من القادة على هامشها. بعد وصوله إلى نيويورك، ماكرون بحث مع ترامب أزمتي البحر الأحمر وأوكرانيا ووصف اللقاء بأنه كان بناء. مجموعة السبع تستنكر على مستوى وزراء الخارجية على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هجمات الحوثيين على السعودية وتدعو إيران إلى وقف تسليحهم للجماعة.
3: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
1: إلى المدونة، ومدونة اليوم هي ريتا
4: سنة العاجي.
6: في الحكاية القديمة كان في راجل نايم في أمان وصاحبته الدبة وقفة تحرسه، وقف الذبابة على وشه فحاولت الدبة تهشها فطارت ورجعت تاني. الدبة اتعصبت وشالت حجر كبير وضربت بيه الذبابة بكل قوتها. الذبابة طارت لكن صاحب الدبة مات، ومن يومها بقى المثل بيتقال عن النية الطيبة لما تشتغل من غير حكمة، دبة أثرت صاحبها. افتكرت الحكاية دي وأنا بتابع بوستات صفحة وزارة الداخلية المصرية عن قضايا الترند. الناس مثلا بتنشر صور شخص مختفي، البوست ينتشر، التعليقات تزيد، والكل يطالب الداخلية بالتدخل. وبعد فترة تنشر الصفحة بيان بيبدأ عادة به كشف ملابسات ما تم تداوله، وينتهي إما بضبط المتهم أو بالعثور على الشخص المتغيب مع سرد تفاصيل الحكاية كاملة. وإحنا طبعاً بنفرح، الدولة استجابت والترند جاب نتيجة والشرطة أثبتت إنها بتتابع السوشيال ميديا. لكن المشكلة أننا بقينا بنتعامل مع كل قضية كأن نهايتها هي البوست، لقينا المختفي، قبضنا على المتهم وانتهى الفيلم، بينما أحياناً البوست نفسه بيكون بداية فيلم أكثر رعب. من أيام تغيبت طفلة عمرها 16 سنة عن بيتها لمدة 3 أيام، أسرتها استغاثت والقصة اتنشرت والداخلية تحركت ووجدتها في محافظة أخرى. لحد هنا المفروض أننا قدام خبر سعيد، بنت قاصر تم العثور عليها حية، لكن البيان لم يكتفي بطبقانة الناس، أعلن أنها غادرت بمحض إرادتها وأنها كانت مقيمة مع شخص يكبرها بسنوات كتير. تفاصيل ربما تكون مهمة في محضر، لكنها شديدة الخطورة لما تتحول إلى منشور عام باسم طفلة وصورتها، وفي مجتمع يعتبر أن شرف الأسرة كله موجود في جسم البنت. بعد عودتها إلى بيتها بساعات قتلت، واتهم شقيقها بقتلها بدعوى الدفاع عن الشرف، وتحولت جملة تم العثور عليها إلى مقدمة لجريمة أبشع. طبعا المسؤول الأول عن الجريمة هو القاتل، مفيش بيان بيجبر إنسان على قتل أخته، ومفيش كلام ناس يبرر جريمة زي دي. لكن ده لا يمنعنا من السؤال، هل كانت الجريمة ممكنة التوقع؟ هل وظيفة الأجهزة الأمنية تنتهي بمجرد العثور على القاصر وتسليمها لأهلها، ولا المفروض تبدأ وقتها مرحلة أهم، التأكد إنها رجع إلى مكان آمن؟ لما طفلة تهرب من بيتها وتقيم مع رجل أكبر منها ب 15 سنة، فدي مش فضيحة تصلح لبوست مثير، دي علامة خطر من الناحيتين، خطر محتمل في المكان اللي هربت منه وخطر محتمل مع الشخص اللي هربت إليه. المطلوب هنا أخصائي اجتماعي وتحقيق هادي وتقييم حقيقي لسلامتها، وربما مكان مؤقت يحميها، مش تسلمها ثم تسليم تفاصيلها في التوقيت نفسه إلى محكمة السوشيال ميديا. صفحة الداخلية مش صفحة مسلسلات درامية، ولا مطلوب منها أنها تقدم للجمهور حبكة كاملة ونهاية مفاجأة. الهدف مش أن الصفحة تكسب إعجاب الناس بسرعة، لكن أن الشخص اللي عثر عليه على الأقل يعني يفضل حي بعد نزول البوست. الدبة في الحكاية كانت بتحب صاحبها فعلا وكانت عايزة تحميه، مشكلتها أنها ركزت على قتل الذبابة ونسيت تحسب مكان الحجر. وإحنا محتاجين قبل نشر أي بيان نسأل السؤال البسيط ده، إحنا بننقذ الإنسان ولا بنرمي الحجر؟ غادة عبد العال.
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
4: وهكذا يحين موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حسبون. صباح الخير.
7: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
4: إبراهيم، نعرف من مبارح أنه الأمر انتقل إلى برج الدلو، بس شو اللي تغير في الزوايا؟
7: نعم، الأمر موجود في برج الدلو اليوم وكمان بكرة، وفي عندي عدد غير قليل من الزوايا في هذا اليوم. في ثلاث زوايا تشكلوا بعد منتصف الليلة الماضية بين ساعة لساعة ونص تقريبا. أول واحدة عطارد سيكستايل عامل مع المشتري، هاي بتساعدنا أو نرغب إحنا نمارس عمل بيتطلب تحدي فكري. الثانية برضو سيكستايل يعني 60 درجة بين القمر ونبتون، وهي بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. الزاوية الثالثة اقتران بين القمر وبلوتو، وجاية حصلت اوريدي الساعة واحدة ونص بعد منتصف الليل، هاي بتساعدنا نتغلغل داخل أنفسنا وندخل أي إصلاح مطلوب. بعد ذلك الساعة ستة ونص الصبح في زاوية تراين يعني 120 درجة بين القمر وأورانوس، هاي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها. الساعة 8 إلا تلت في الصباح في زاوية تربيع بين القمر والزهرة، المحبط عاطفيا بيكون عنده ميل للإسراف المالي. آخر زاوية القمر عاملها مع زحل سيكستايل، جاية الساعة 7 وربع بالمساء، هاي بتساعد في تنظيم الأمور وتحمل المسؤولية. وآخر شيء بدي أقول إنه اليوم ما عندناش خلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
4: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
7: الحمد بنقول له اليوم انت نشط اجتماعيا قادر في هذا اليوم انك تشارك مع صديق بحفلة او مناسبة سعيدة، ممكن جدا الحمل كمان يحقق امنية بمساعدة صديق وبتم افكارهم. مواليد برج الحمل مقبولة عند الطرف الاخر كشريك، خاصة شريك العمل.
4: تركيز الثور،
7: الثور مركز أكثر شيء على عمله، على مركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. بنقول له يوم مناسب إذا كان موظف طبعا تتقرب من المسؤولين وتدفع بمصالحك لقدام. اللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، كمان هذا اليوم مناسب. واللي بيبحث عن عمل كمان في فرصة لذلك. وبنلاحظ كمان على مواليد برج الثور إنه الأجواء الرومانسية دافية عندهم.
4: هل الجوزاء عنده فرص هيك إيجابية؟
7: نعم، الجوزاء نشط اليوم في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في منهم بيطلع رحلة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. اللي بتابع قضية قضائية وبصدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحه. التجار عم يستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، وكمان بيقدروا يمارسوا نشاطات أدبية، بس ينتبهوا من الارتفاع في الوزن.
4: كيف أجواء السرطان؟
7: أجواء مالية، السرطان عماله بيراجع حساباته المالية المشتركة حتى يدخل التعديل المطلوب عليها. في فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس ديروا بالهم مواليد برج السرطان يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحتهم هم، صحة الإنسان اللي بهمهم أمره. وكمان السرطان عنده أجواء رومانسية حلوة.
4: الأسد
7: مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة شراكة عاطفة لأجواء رومانسية مش كتير مشجعة، بس إذا كانت العلاقة ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج، لأنه شفنا ما في خلو مسار، ممكن جدا يقوموا بهاي الخطوة. وممكن كمان في بحر نهار يوقع عقد تجاري يستفيدوا منه. مواليد برج الأسد بنلاحظ عليهم كمان بهاي الفترة إنه علاقتهم مع أفراد العائلة ناجحة.
4: في شيء هيك بارز عند العذراء؟
7: العذراء أكثر شيء العمل رح يتراكم عندهم اليوم بكرة بشكل ملحوظ. طبعا مطلوب منهم إنه ما يبالغوا في المجهود الجسماني، ياخذوا القسط الكافي من الراحة بين الحين والآخر. إذا في حد من مواليد برج العذراء يبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه. أجواءهم الرومانسية حلوة، وكمان علاقتهم بصورة عامة ناجحة مع الإخوة ومع الجيران.
4: الميزان
7: نقدر نقول له يوم إيجابي بالنسبة له. في عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. صحيح الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، بس مبدئيا إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة. كمان الميزان بيسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، ويوم جيد للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل. وكمان أفكارهم مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعاملوا معهم.
4: كيف أمور العقرب؟
7: بيهتمين أكتر شيء اليوم بالأمور البيتية والعائلية والعقارية. الفرصة متاحة لإدخال أي تغيير مطلوب على المسكن، مثلا تغيير في ديكور البيت أو شراء أثاث جديد للبيت. ممكن يقوموا بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. مواليد برج العقرب كمان أجواءهم الرومانسية حلوة ممتازة، بس يديروا بالهم على صحتهم خلال هاي الفترة، كل واحد عبين ما يجي عيد ميلاده.
4: القوس
7: نشطين في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، لكن كل هاي لمسافات قصيرة. يستطيع القوس انه يجتاز امتحان او يجري مقابلة. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع. العلاقة مع الاخوة والجيران بيعززوها اكتر واكتر. كمان بنلاحظ في على مواليد برج القوس طلاب الابتدائي والثانوي يستغلوا الفرصة قديش بيقدروا حتى يستفيدوا في الدراسة والمطالعة. وكمان إذا في امتحانات بتكون لصالحهم.
4: شو المميز اليوم عند الجدي؟
7: أكثر شيء مميز عند الجدي اهتمامهم بالميزانية بالوضع المالي، وبنبشرهم أولا أنه في مكسب مالي جار الطريق. هذا المكسب بيكون العمل أو عمل إضافي، ممكن يستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة، في منهم بحصل على هدية أو جائزة. بالنسبة لمواليد برج الجدي الأجواء رومانسية كمان دافية، والعلاقة بصورة عامة ناجحة مع الأصدقاء.
4: الدلو بطل الأبراج.
7: طبعا الدلو من امبارح المساء شعر بتغيير ايجابي جار الطريق، فبنقول له عندك يومين حلوين كتير اليوم وبكره، استغلهم قديش بتقدر، ما فيش خلو مصاري عطل عليك، ما فيش زوايا صعبه اللي تخرب اي مشروع بدك تقوم فيه. ممكن يواجه مشاغل وينجز قسم كبير منها. وعلى فكره بالنسبه للدلو من هون لاخر الشهر بتم قدامه فرص متعدده لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل بامكانه يدفع بمصالحه لقدام.
4: يبقى لنا الحوت.
7: مع مزيد الأسف الحوت هو اللي شاعر بالتعب، هو شعر بهذا الشيء من امبارح المساء، فبنقول له يومين مش كتير مريحين إلك، فحاول خلال هاليومين تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين، حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من العمل الضروري والعاجل، وأن تخلد إلى الراحة. بتتم الأشياء البارزة الإيجابية عند الحوت، رومانسية ممتازة، حتى قسم منهم من هون لآخر الشهر ممكن يبدأ علاقة غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
4: معي رسالة إبراهيم من سميرة من المغرب، مولودة بتاريخ 13-12-1989 الساعة 7 المساء، بتسأل بتقول لماذا تأخر الزواج، وأيضا بدأ عن العمل والمال والحظ.
7: نعم، نقول لسميرة أولا أنت برجك القوس والطالع السرطان. هل الزواج ليش تأخر؟ في سببين. أول شيء بيت الشراكة عندها واقع في برج الجدي، وكمان موجود فيه كوكب زحل. بالنسبة للعمل، هلا أنا مش شايف فرصة قوية، بغض النظر إذا كان تبحث عن عمل أو هي بتشتغل وبدها تحرز تقدم بالعمل، الفرصة الذهبية تبعتها موجودة في أول شهر من السنة الجديدة 2027. بالنسبة للمال، هلا خلال هذا الشهر في عندها فرصة حلوة، وكمان فرصة تانية في شهر ديسمبر كانون أول. هون منين بيجي هذا المال؟ عنصر الحظ بيلعب دور في تحصيله. أخيرا سألت عن الحظ، مع الأسف ما بيلعب دور معها، لأنه عند الولادة كان عندها زاوية تقابل بين المشتري وكوكب زحل.
4: وأخيرا طبعا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
7: اخترت مغني إيطالي مشهور جدا، أندريا بوتشيلي.
4: صحيح، شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء، إلى الغد.
7: إلى اللقاء يا ريتا.
4: باي باي.
7: باي باي.
8: كافة شو، برنامج الصباح على موتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المسلم والتسلية في فقرات عديدة.
9: نوتة عربية، أغانينا هاي،
10: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي،
9: وكمان هاي،
10: ولا شايف حلوات بس انتي حلوات،
9: وكمان هاي،
11: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
12: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: This is Nota Arabia. Vancouver Arabic Radio from Vancouver, Canada.
1: Nota Arabia من Vancouver إلى كل العالم. NotaArabia.com تستحق السماع.

0: الغالي.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: على مهلك، على مهلك، على مهلك، على مهلك، على

0: مهلك
1: على مهلك مهلك على مهلك
2: يا حلو دخلك على مهلك
1: على مهلك مهلك على مهلك
0: على مهلك.

0: على مهلي على مهلي على مهلي على مهلي.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظره
2: وكمان هاي كمان هاي
1: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: notaarabia.com تستحق السماع.

أحدث الأغاني وأجمل الأغاني نوتة عربية. نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: يومنا شغلي بويا بويا بويا الجو فيها غلي عدو صاص عدو ربع بويا بويا بويا
1: واحد اثنين ثلاثي
2: ربع
1: واحد اثنين ثلاثي
2: ربع
1: كرجي انصاص كرجي اربع
0: لأمي مغماسي بويا
1: بويا
3: نوتة أريبيا نوتة أريبيا نوتة أريبيا.

NotaArabia.com. Nota Arabia بتحكي لاختك وين ما كنت.

جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا

0: نوتة أريبيا.
1: نوتة قلبي أريبيا. قلبي كل ما شفني بك مشاي، وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي. عساك عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المش عليها الحبابة.

حجر لبنان يا ما عليك تفرع الغزلان عم دقتك يا ما انشد زنود وكل ما اكلت قتلي شب

لأصبح مفتونا معنبي حبها لأصبح مفتونا معنبي حبها.

حجازية العينين نجدية الحشا حجازية العينين نجدية الحشا.

أجول حياة. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خلي هذا البيت تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك
4: قلك بحالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مفيش.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: زوزة أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا أشرب الزوزة أنا
1: ما أشربش الشاي أشرب الزوزة أنا ما أشربش الشاي.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: عايش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الاي او اس، ايفون، ايباد وايبود، وعلى الاندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن اون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بحبك.
1: نوتة عربية،
2: نوتة عربية، مبروك الإذاعة باسكال صار.
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.
4: نوتة عربية دوت كوم نوتة عربية أبليكيشن. This is Vancouver Arabic Radio.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: راح اخلص عليك.
1: هلا هلا هلا هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية اغانينا هي
1: اهل الضيم حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
4: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

ذاك العراق بعروة مجل لما خيرون تبسمرت بالأرض شباك العراق بعروة مجل.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

محبوب القلب الحقني على الفرمشية، الحقني يا محبوب القلب الحقني على الفرمشية، والله يلعن بي الحمق ودخلك رح يغمى علي.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديل كفاية
3: هيا منديل كفاية
2: من زحلي عارة شيا
0: وكمان هي
4: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
6: كنا في مجموعة كل واحد ببلد التقينا جلسة حميمة قريب عنا التكييف واحدة من الجميلات بردت قالت لي ممكن معطفك لا طبعا فرحت خليت له بعد عليه عطر يليق بجميلة مثلك صديقي قال هاي اللقطة عليها قصيدة بس أنا بالنسبة لي مو كل شيء يصير قصيدة بالحياة فمر ابتسمت وراح الموضوع بالليل الموضوع ظل يلف عندي طبعا أنا أضفت له خيال ما هو 100% لما استعارت معطفي فورا تغير موقفي

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لال
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: Nota Arabia. Nota Arabia. مبروك الإذاعة سعد رمضان.
2: NotaArabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: مينوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هي
2: وعرضوني

لكل مستمعاتنا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا،
0: زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: مثل الحلم وعشته.
1: notaarabia.com
2: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.